0: أنا دافيد ذا تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بام لو تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف ذا سنوبي والأخلي يبود.
1: الأخلي يبود؟
0: كان
1: أنا كبار مقيا. ما ستميرت سنوبي الأخلي يبود؟
2: ما ستميرت سنوبي الأخلي يبود؟
0: أنا ألاختي تمان خوفو بي تمان أخلي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف جليب ليه كيلف.

0: خمر دخان
1: شیکی
0: تریح می عتاب خمر چپان
1: مرسی مرسی جک کنوم من کس
0: شبا چنوم تو ترگان
1: شبا چنوم ترگان شبا چنوم
0: شبا چنوم البحیر
1: شبا چنوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الدور أمر بالكتك ومين عيالو إذا تولى
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدوع شكل يروسان مش نسان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريق لدي بالكتك ومين
0: سبت شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عالية من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعة جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بايت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجفاء وزخوتو تقين عليلو ونسكي للوت ببيات
0: أمين
1: شبت
0: سلام خمد خمد خمد
1: راك انت قلت ليش انا خلصت تلمس اليبي عنك حبالة بزمان
0: حبال ليقم هو يخول السميات بعينينا عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: انا كوريلو
1: يعني بتقونا ذوت لوم عراب
0: مسي اليبي مسي اليبي
1: حبال عن كل مسيش اتمي بزبيت ويا شين
0: مسي اليبي انت شماع
1: ايخ شماع يمونو حير اني زل
0: يلا نسزامس
2: ايشا ايزا افتعال
1: مكنتش نردمين
0: تريح مع عتبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اما انت متعكيش استعمل لا

0: بعيد قال تعذبوا التليفون بينتو
1: طب انا صرخ لحشوب
0: استحشوب انت له سياد بينتو تحشوب
1: ايه فوزي يوتي البنك ده
0: سوف كاف احد محنه يهودا ده بنك مود يدوع
1: بنك لوميت
0: لوم يدوع لو
1: انت ايش لك مزال ملول شني ان بنادم بيروشلايم شني لو سيادتي اצלو من اي البنك ده كرهمته بن صيون ميوحس
0: سيادتي اצלو
1: لو انا سيادتي لاحطه
0: اوكي
1: انا دبرته يحسب لها كسب
0: تجيد له شي يحذيرها كسب لما ام لو انت يودع السعيف مشتخرر اريتيم زازيم بحنف انا صرف البنك بدون ينفع يوتو يعني

0: الو دافيد زو تيكفا
1: تيكفا عمرتي لك الف بام لوري تكجر لي لافتله
0: افل دافيد تكشيف زي سنوبي ولا خلي يبود
1: على خلي يبود
0: كان
1: انا كبار مقيا ما ستمرت سنوبي على خلي يبود
2: ما ستمرت سنوبي على خلي يبود
0: انا لختي تمان خوف وبي تمان اخلي
2: لازم يفني دراماتي بعليله
0: ما ناسي اخشم
2: نرقي كليب عتصوف جليب ليها كليب